واش جاي منين نتقو هيت بين دا هيت بين سك تاني نن بو ميامي تاو دي سك تبي دونا جايد جايد تبي دونا الو

كنا كبيت وقلت اني كان اني كان كان متى عندنا تكون دانجيني دانجيني هيك تتبين تتبين ويتر ان منوت نشوش تبين تمين بيجي تشتت ما كان دان بيسي وني ندواتيني نوي مونتا نسكمون نسكمانو تا جوكتا نسكمانو ما تيان كترت كيس فشوا ويتيو هت نواني نواني موتي استيوين تكون في ويتي هني وين تنسا نسكماناني توتا بان يما تسيوين نسكمون نسكمون نسكمانو تيوين تنسا تيوين تنسا نواتا جوكتا ما تيكا تكت وين تنكا ويتيو هت جوكتا دومينيك 8h02 minutes, nous sommes de Begin, de Minusé, de Gustet. Et on va nous dire, non, ça. Ni pas de nuit à la grenade, de la vie. On va dire, non, mais t'es une idée, tu vas être là, nous y sommes de la grenade, on a déjà un peu de temps. Ha ha ha. Donc on a dit.

هنا إننا كابتوي هوش شارج إنه نادر هنا بون جورني جي تتنا بون أبريمي جي جي تتنا هنا جي ويت متروش بني هواس تبيرن متوتو تينا جربتنا هنا جي كولوك نروح موجي إمتش نروح جيبي داردان when the base moja the base di hune den de se mage nine ne ome windows sen me gen da de me ay o da hier sta man da hune in den da ti ji ne in ge ha da na und da unas wenn da hune he wa wit cha un ge ta me jut und da hun und da uno6, 5, 3, 2, 1. On va dire que c'est le temps.

بيو تشوين مندونو و انرمد رني بون فان جورني دا ابن ميشيل بينيت رونا ريتشي ماجيت ني ها بيت بو مشهور ما تن تجوت بنود رجني مينا جي بنديمو رونا ما مينا تو بت يت با يا جويت دنا وجا رونيا ميكسنو بون سواري ما بينغوا سوار باي باي.